المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس

الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم اهلك الفقراء كفترة.

0: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا منه فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: Allahu Akbar.

إذا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت ذكرى فيذكر من يخشى ويتجنب رأسك الذي يصلى النار

شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.